0: Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.
1: Aisa.
2: Oh, wala. Oh,
1: ba Aisa.
2: أنا غريب
1: مش مع الوظائف
2: تكفى الوظائف ما كل
3: هاي شباب كيفك تامر؟
4: أهلين
1: كيف حالك؟
4: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
1: بالغلط
4: أنا منت بهذا الغلط
2: روحك معاها
1: خلص انسى
2: ليش انسى؟
1: بحبش الأشياء
2: بس تحب عيش ليش؟
1: خلص إبراهيم بحبش الأشياء
2: بحبش الأشياء

0: فجاوب.
1: الو
2: الو تيان
1: برمون، ايش الاخبار؟
2: والله انا ايش كنا بالدنيا
1: اي من نوم.
2: انسى، ما عارف شو منه.
1: لا صوتك يا عشمالي
2: ما انسى خلص ولا ايش.
1: بالنسبة لأم السبت
2: مالي مستبت
1: طلع معنا.
2: وين من طلعين؟
1: طلعين كل الشباب.
2: وين؟
1: تسألي شوي زيادة على اللزوم. طلعين نصيع جاي معانا.
2: طلعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب اخر. سلامات يا ورده.